0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوان أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Majio, Tukalaila, Bioba Tuka, Berla Tori GM, Tovikari Bugua, Osisebe, Olong Oba Madoro, and Kokawaru, Iluan, Ilu Ondo State, Olong Oba Majio Daru, Tioba Daru, Olong Madoro, Tiwa Darumbe, Ule Dewa Nigerian, Olong Majio Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, Olong Ya Robi. Dakun jen le ji to la robiolon. Dakun jen le ji to la robiolon.